من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى، الفصل التاسع من الآية 18 حتى الآية 31. شفاء وإحياء. وإنه ليتكلم إذ دنا رئيس وسجد له وقال: ماتت ابنتي الساعة، فتعال وضع يدك عليها تحيا. وقام يسوع يتبعه هو وتلاميذه، فإذا بامرأة تعاني نزفا منذ 12 عاما تدنو من الوراء وتلمس هدب ردائه، قائلة في نفسها: إن ألمس ولو رداءه أشفى. التفت يسوع ورآها فقال: ثقي يا ابنتي، فإيمانك نجاك. فنجت المرأة من تلك الساعة. ولما بلغ يسوع بيت الرئيس ورأى الزمرين والجمع الهائج، قال لهم: تنحوا، فالبنية لم تمت بل هي تنام. فصاروا يضحكون منه. وبعد أن أخرج الجمع دخل يسوع وأمسك البنية بيدها، فقامت، وذاع ذلك الخبر في كل تلك الديار. وانصرف يسوع من هناك، فتبعه أعميان يصرخان: يا ابن داود ارحمنا. ولما بلغ البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما: أتؤمنان أني قادر على هذا؟ قالا: نعم يا سيد. فلمس عندئذ أعينهما وقال: ليكن لكما على قدر إيمانكما. فانفتحت أعينهما، فقال لهما محذرا: إياكما أن يعلم أحد. أما هما فما خرجا حتى نشر الخبر في كل تلك الديار.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.